فاتحة المخاض. قال يسوع: إياكم أن يضلكم أحد، سيأتي غير واحد وينتحل اسمي ويقول أنا المسيح ويضل كثيرين. ستسمعون بحروب وبأخبار حروب، فإياكم الرعب، هذا لابد من وقوعه، ولكن المنتهى لم يحن. ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتعاني أصقاع مجاعات وزلازل، وكل هذا فاتحة المخاض. ستسلمون يومها إلى ضيق وتقتلون، ولأجل اسمي ستبغضكم جميع الأمم. ويزل كثيرون، يسلم بعضهم بعضا ويتباغضون، ويظهر متنبون كثيرون وناسا كثيرون يضلون، ويتفاقم الإثم فيهمد الحب في ناس كثير، والصابر إلى المنتهى هو الناجي. وينادى ببشرى الملكوت هذه في المعمورة كلها، شهادة لهم وعندها يحين المنتهى.

وينادى ببشرى الملكوت هذه في المعمورة كلها شهادة لهم، وعندها يحين المنتهى.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.